وهو العلي الذي الرحمن يرفعني بجاهه ويولني العبادات وهو القوي الذي

وهو العلي الذي الرحمن يرفعني بجاهه ويولني العبادات وهو القوي الذي

حسبته عن قساو تحط إلى سقع الرذائل آفات دفيضات ظنب وكبر وإسرار حلال عيب حب للدنيا اعتماد للخليقات كذاك ضعف يقين

وهو العلي الذي الرحمن يرفعني بجاهه ويولني العبادات وهو القوي الذي

أسلمت نفسي لرب جل عن قراد مع الذي تسلف أرجى ثقيرات أسلمت نفسي لرب جل عن مسال مع الذي قد نجا من كل آفات أسلمت لله رب العالمين بما محمد الخير من ولا وميات أسلمت لله رب العالمين بما

فنحي ووعد والوعيد معا حدث بدجيء رسالا لخيرات فمن يدم قصد واجلاء خدمته فإنه سوف يصاب بالعطيات ومن

أسلمت نفسي لرب جل عن قراد مع الذي تسلخ أرجى ثقيرات أسلمت نفسي لرب جل عن مسال مع الذي قد نجا من كل آفات أسلمت لله رب العالمين بما محمد الخير من ولا وميات أسلمت لله رب العالمين بما

أسلمت لله رب العالمين بما محمد خير من ولا ومن ياتي أسلمت لله رب العالمين بما

وهو العلي الذي الرحمن يرفعني بجاهه ويولين العبادات، وهو القوي الذي الوعد يؤيدني بجاهه ويقيني من مكيداتي، وهو البسيء الذي الهادي يبشرني

ومن يمل عنه في الأوقات مغتسلا فإنه صبه كسر الرسيلات قد سده عن أشياء تحط إلى سقع الرذائل آفات دفيضات ظنب وكبر وإصرار حلال عيب حب للدنيا اعتماد للخليقات كذاك ضعف

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله حمد كثير وشكر جزيل وصلاة وسلام وصحبه وأمته أجمعين أما بعد فسلام الله عليكم ورحمة وبركة وهي تحية نحاول نطقها بفصاحة اللسان وثبات الجنان ونقدمها إلى كل من حضر دعوة الأسرة النبوية وفي طليعتهم سر الحاج فاضل بوسن لمبي خليفة الشيخ عافية بوسو ونستبلغ بواسطة سر سيدي مبكي تحياتنا إلى الشيخ أحمد مبكي خليفة الشيخ عبد القادر حفظهما الله ورعاهما عمره من ديم الرسول وصحابته الكرام رضوان الله عليهم أجمعين الذين وصفهم العبد القديم رضي الله عنه في مطلع كتابه نهج قضاء الحق إلى أزواجه الضعف لم يتركوا لذعر أو إملاق أمرا من المدبر الخلاق أيها الإخوة الكرام أيتها الأخوات الكريمات لا تسألوا ولا راحي وسط الشيخ عافية الذي خصصه أهالي الشيخ عبد القادر لهم ضمن فعاليات ذكراه السنوية فلا نعم ما فعلوا مبوك جولي ginaaw biñ sante yalla julli ci yonente bi alayhi salatu wassalam ñoo ngi leen di nuyu itam jotaay bi mi ngi bëgg a yàgg te ñi ma fi jiitu itam liñ ma sant ma wax ci wax nañ ci lu bari ndax Serigne Mahamadou Amine Diop amiru Sahara li mu wax ci diggante Serigne Abdou Khadir ak njaboot ak Serigne Afia waaye wax liqa la sëkk waaye ñu xam ne kon nag ñoo ngi wone mbégte mu rëy a rëy moo xamante ni am nañ ko ci jataay bii di sant itam képp ku fi teew di wax ne yaalam liman nasi تنبيها لمن غفل إن الشيخ عافية بوسو والشيخ عبد القادر رضي الله عنهما جمعهما النسب الكريم من قبل وربطت الإرادة الصادقة بينهما من بعد فكان الأول خالا للثاني وسارا فإنها لو ففدما في وحني ku xamut nañ ko xamal waaye ku fàtte woon itam nañ ko fàttali waaye ku sàggoon itam nañ na ko pëkk-pëkk ne ko yewul liñ bëgg ñu xam ko mooy moo leen lu jiitu waaye itam ak taalibe gu dëggu itam boole war leen ginnaaw bi fi sëriñ bi feeñee askan woowee moo waral ki jiitu ki njëkk a tudd muy Serigne Afia nekk nijaay ci ki mujj a tudd muy Cheikh Abdou Khadir waaye itam ki mu di njaboot waaye ñu teg ci ne wa indama basaqat shamsul hidayati wan nur ani shamsal abdil qadimi radiallahu anhu كان الأول من طلائع مريديه ومبايعيه
fa asbahal awwalu tilmisan hal wa'i kalami moy li xewon moy aada itam ak mbokko ken munu ci dara yalla ko def waye nak bi nga xamanteni jantab gindeeku jantab leer feyna muy abdullah wa khadim rasulullah di serigne touba serigne abdullah wa ma wax ne kon wa bima anna al awwal aasa hinan min ad-dahr ay ma yarbu ala arba'ati uqudin qabla dhuhuri ath-thani ثم عاش الثاني ستة عقود بعد رحيل

فكل من هؤلاء كانوا يكنون للشيخ عبد القادر كل المحبة وكل التقدير وكل الاحترام دما ني ما في تود نييب نك كو سي نيك بوكو بيرون لام جابالون سيني عبد القادر امبل كو سي خلو li tektale lolou nak moy khasside gi nga xamanteni serigne cheikh bousso defon nako ci 1938 def ko ci cheikh abdou qadir ta tambale won ko ci ilal waliyit tawidil ba'i fi sarafi

jotaay bi serigne jiri bu so mom baye serigne musa al imam serigne abdou khadir lako baye serigne tudde serigne jiri bu so mom serigne abdul muttalib mom itam baye abdul muttalib serigne abdou khadir lako tudde serigne tiri mom serigne tierno itam nak ka nonu ak ñu wax nak ndax ثاني إليهم وسيلة ما أمر الله أن يوصل وما يسعى إليه الأحفاد والأصبات اليوم حتى اجتمع أهل الشيخ عبد القادر مع أحفاد الشيخ عافية في رحابه رضي الله عنهم أجمعين

o acesso. محمد الأمين المكين وعلى آله وأصحابه ذوي الرضوان والتمكين وعلى أصنع خديمه ذي الحبل المتين وعلى من إلى يوم الدين. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh digital ci kaddu rek kaddu ñaan tak ziyara ci amadin al muntaqa mi nga xamne moy jeewri ni serigne bi ñaan su mborom guddal ofanam defal ko kimtanu dundu.

عايز احط روبوت يا كاري ود بابا فن نودو تي بين كو بامبا بن بس مو داني ني نكو ساس دوني واخال سيني توبا مو ني بامبا مي وون في اك بامبا مون تي جيج اك بامبا مون تي

سرين نكات كير بي موم نيغي لاني نيان ريك مو باغي فاك خنا بي موم سيرين مالي نغا فال وا خنا دا نين ماي بن نين ماي بن بوك مون خنا ma wate ba ñu man ko defat ni.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا. مبوكي جوليتي السلام عليكم. نونغي لين دي نيو دي لين زيارة دي لين دوغال غانت سي كادو غي
1: داراي غور داراي جيجين لا واي اي غور اي جيجين لا كافي جانغلي بن غور لا ام تا كوكو

محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. يا من يقود لمصل مرة عليه عشرا قد تنير برا ولي توصل بشارات القدر مزحكحا لغير نحوي الكدر. يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بجميل نافع قد سمي صل بتسليم بلا انتهاء عني على النبي ذي البهاء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. يا من يوصل لذي عشر مئة بجاهه يا من حما عن سيئة على نبي إن كان يمحو بحسن سوءا ويوقظ السعيد من وسن نعم شفيع من عليه مئتا صلحت وألفا تفوق فئتا وهو الذي أرسله من خلقه لخلقه برحمة وشفقة وهو الذي لمن عليه ألفا صلى المنى وفي الجنان يلفى. يا الله صل أبدا وسلم على نبيك الرسول السلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. يا من بجاهه قبلت قلمي وصنتني عن مرض وألم ولي به وهبت في عاداتي ما غاب عن أكابر السادات ولي به قد جدت بالكتاب بلا مكاره ولا عتاب. وصل يا رحمن سرمدا على سيدنا محمد يا من على يا من كتابك العزيز سلبا ليولي عداك طرا غلبا وفي تلاوتي طويت للخيور جميعها عند ممري والديور وآله وصحبه في الحال وفي المآل يا مقيم الحال. وصل يا رحيم ولتسلما على مراد الأولياء والعلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. يا من جعلت صلوات نامية عني مسافة السلوك طاوية ولي أمداحي جعلتك جهة كل مجاهد هديت ذكها ولي جعلت جملة الشهور لي شواهد مع الطهور. يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم نافع قد سمي صل صلاة قد تخلد البشر مع سلامك على خير البشر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. وقد لجبريل الأمين اليوم مني بشارة تسوق لوما إلى سواي سرمدا ولجميع أملاكك الكرام إنك السميع. وقد بشارة

مراما والتجز عن الأنبياء والرسل خيرا يديم سكرا وعسلا والترحمن الأولياء والعلماء والمؤمنين واطفهم من ظلما واجعل كتابك معي حيث أكون يا واهبا وابتلي كن فيكون يا الله صل وتسلم كل حين على حبيبك رئيس الصالحين سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل كتابتي من ذا اليوم فوق صلاة قبلت وصوت

بلا إقالة أطبت للزمن لك بلا شكاية مني شكور يا من وهبت لي مرادي يا شكور وصل يا رحمن ولتسلمي على الذي به فككت ولمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وصفني يا حظي ونومي أصبح لغيري جالبات اللوم وحركات يجعلن والسكنات لك أحب من جميع الحسنات من غير آفة وغير كدر يا ذا البرايا والقضى والقدر وصل يا رحيم بالتسليم على الذي بعثت ذا تعليم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشهدني اليوم وبعد اليوم بكل خير واحمني عن لومي وعني يجزي المنتقى خيرا يفور في الحال والمآل يا خير رفيق وعني يجزي أهل بدر سرمدا خيرا كثيرا وكتاب سرمدا وعني يجزي آله وصحبه خيرا كثيرا وعني يجزي جلك الكرامة لا يتم شهيرا مبتدي المراما وعني يجزي الأنبياء والمرسلين خيرا كثيرا والتزد بالأكملين وعني يجزي والدي وجميع من سره بشري خيورا يا سميع وارحم جميع الأولياء والأمة ولتكشف الذي عقر من غمة وشل عداك بسوى ما يفسد نهج نبيك وذق من حسد واشغل عداك بعداك واصرف قلوبهم عن ضر ذي تعرف واصرف قلوب المشركين لسوى ضر الذين احسنوا مع سواء واشغل عبادك بفعل الامر لا باقتحام النهي يا ذا الامر وصلي الله صلاة تذهب ما ساءنا لغيرنا فيذهب مع سلام

كن فيكون وصل يا رحمن سرمدا على من العلا قلت به لمن على سيدنا محمد وسلم والآل والصحب وقلبي علمي.

تدون جولي ولي قبت فوق سؤلي والمنى وفقت أهل عرفات ومنى يا من جعلت قلمي لي حجة من أول العام إلى ذي الحجة يا من جعلت لي كل يومي فوق صلاة

في الحال والمآل ولتجزه عني خيرا لم يكن لغيره بلا انتهاء بلفظك واشهد لي اليوم بكوني عبدك خديمه عند جميع جندك ولتجزي أيضا أهل بدر عني خيرا يفوق يا عظيم المن يا الله يا صمد إنك الأحد وخدت لي جودك من يوم الأحد صل وسلم سرمدا على النبي ناصح كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشهد لي الدهر بحمد وشكور وبرضا بك وعنك يا شكور قبلت لي من أسش لبلسش منبها في ذاك عام لصص يا خير من له توجه الفقير وخير من به تأنس الحقير أغنيتني بك عن الأرباب وبمحمد عن الأسباب صل وسلم سرمدا عليه بآله والمنتمي إليه.

واجعل حروفها بشارات تنير قلب الذي بها يصلي يا منير وارفع لمن بها يصلي ذكره واجبر له الخاطر واشرح صدره يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بملك ملك قد سمي صل بتسليم على المملك سيد كل بشر وملك سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل.

مريحي وسقل غيري ما حويت مفسده ولا توجه للعدا والحسده واجعل عقائدي وقولي والعمل خير مصالح وسقلي الأمل.

من بعليم وخبير سميا صل صلاة شيعت ببشري مع سلامك على المبشر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل.

نخرت وخير خيرات لديك ادخرت وابلي اليوم به كن فيكون في الدفع والجلب وطيب للسكون بغير آفة وغير صلب في أبد ولي معادي يغلب وليصفي مالكي أنفاسي يا كافي الأعداء والعفاس يا خير منزل وخير رازق يا حافظي يا منزلي يا رازقي صل صلاة شيعت بتوسعة على النبي والرسول ذي السعة سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشهد لي الدهر بأني شاكر لك على ما حازه المشاكر وأنني لست أرى سواك يا جاعلا هواي في هواك وأنني إليك بالمختار صرفت كلي صنت لي مختاري فسرمدا عني

في القلاه مزحزحا جميعهم لغيري وذلك الشفيع أذن خيري سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل.

خير عبادات وخير سلم لك علي خدمة تسر خير نبي كالكلي يسر وصل يا وهاب سرمدا على خير قليل وحبيب قد على سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم حوارق تدوم بغير مكر إنك الباقي القديم والتقني السخط والغرورا في كل شيء واكفني الغرورا وليهب جمع الذي تفرقا بين الخيار

ما حازه من العناء القدر نفى لغير جهتي ما ساء كاف كفاني كل من أساء فرحت خير الخلق تفريحا يدوم أني له حب.

الكريم والمكرم وقادني بذكره المكرم واجهني جمال باق النافع وانقاد للبقاء مع المنافع نزع للبركة المقتدر ولجمال

في الحال والمآل واجعل بجاهه العظيم نظمي أعلى رضاك يا مزيل الكظم وصل يا رب الورى وسلم على سراجك المنير السلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واختر لي اللهم في عقائدي والقول والعمل أنت قائدي وارفع جميعها بغير رد وامح انتحى ما ساء لي كالكد واجعل تحرم

يا ماحي العفاس واجعل كتابتي ككل مرسل يا من وهبت لي أجور الرسل فيما جرى بيني وبين من كفر قبل وكفر

واصرف قلوب من قلوني لسوا ما سأني يا من كفانيهم صوا وأيس الشيطان والقبيلا مني وهب لي العلم والقبولا واجعل عبادتك عندي أحلى من غيرها.

في الحال والمآل واشهد لي اللهم في الفرض رجب يا من يقود لي به أعلى عجب بأنني عنك رضيت جدا وعن شفيع قد

ليهب توحيد كل مرسل وكل صاحب وخطي عسل واجعل كتابتي إلى الله أحب من كل خط وإلى الماح الأحب واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا وصل يا لطيف ولتسلم على النبي والرسول السلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولطف بعبدك الخديم واصرف لغيره ما ساءه ينصرف وهب له لطفا جميلا وهبي له مراده بغير إرهب واصرف بجاه المنتقى للأمة إغاثة تكفي الأذى والغمة ليس لأمة النبي سواك يا واحدا أكثرت لي جدواك لك توجهي في ذا اليوم أطلب خيرك لخير القوم وجه لأمة النبي المشفع صل عليه مغنيا عن مدفع ولتغنهم بك عن المعاصي ولتكفهم ضرر كل عاصي وصلي

طيب الغرض. يا الله يا رحمن يا رحيم يا من برؤوف ورحيم سميا، صل صلاة لي تطيب الزمن ولي تخلد إلى الخلد الأمن، مع سلام عاصم من كفر وأهله يا من حبا بالغفر.

ذا الرحمة ولهما هب رب منك رحمة ولتصلح البرور إصلاح العليم وصدري يجعل رب منبع العلوم يا الله يا رحمة.

مع سلام يدفع الفسوق لغينا ولي ينير سوقا على الذي قدمته قد زحزحت لغيرنا شقاء وفوزا منحت سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل بجاهه العظيم خطيا أعلى رضاك قد أرحت مطيا لي قلت ما كنت أروم جذبا يا من كفاني افتراء وكذبا يا من كفاني الشقاء والحسدا ولم توجه لجهاتي حسدا يا من أراحني من الشيطان وكل متعب لدى أوطاني صل صلاة بشكوري تشهد مع سلام بفلاحي يشهد على الذي زحزح كل من أراد ما ساءني إلى سواي ذا انفراد سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولتجزه عني خيرا لم يكن لغيره وارض عن الصحب بكن ولتجزهم عني خيرا لا يريم يا مغنيا لي يقود ما أروم واجعل حروفي به رضاك يا من رضيت عنه إذ أرضاك يا من أتتني بمنايا الحرم منه به وزادني محرم صل صلاة لا تزال قائدة إلى نبي الله خير فائدة سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وسلما عليه في الجميع يا خير مغن نافع سميع كما جعلته رئيس الرسل سيد كل ملك ومرسل يا من حماني عن معاد وسفر وقاد لي خيوره منه صفر صل صلاة لا تزال مدخلا بشرا بتسليم تفي معسلا في قلب من ليس يماثل البشر في الخلق والخلق وكثرة البشر سيدي.

وعندك جعلني خديما أسنى وامح توجه الأذى لجسدي ولا توجه لجهاتي حسدي يا من حماني عن عناء الفانية ولي تطيبانية صل صلاة لي تخلد البشر بصارة للمنتقى خير البشر مع سلام سائق ما لا يليق إلى سوى من بثنائي قليق سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل مدائحي له والصلوات فوق العبادات معا والدعوات ولتغنني بها عن التسبب يا من حماني عن عدا وتبب واشهد لي الدهر بأني مؤمن ومسلم ومحسن وأدمن يا قائدا لي من رئيس الحرم.